0: نصيب.
1: راديو سينيغال انترناسيونال 92.5 ا دكار.
2: اجرتو ايدا سادلني ماغي نويو كليفا ديني شيخ منتقى نيونكوي نويو ديكو نديكل شيخ ابو بكر منصور نيونكوي نويو ديكو ندوكل كذلك ايتام شيخ بايل سو تيغوي اليو سيلا نيونكوي نويو ديكو ندوكل دي ويرك نك تي ليغا خامن ماك ني تالف نانكو في بايكو في ngir ñu mëna jëriño mbir mi moy wasaya seydi ahmed bekay wona ay njabotam moy doomu ru ak doomu nasab ne len yeen la wax li ya bunaye yeen yo sama snom def ko tasrir dal ngir tabjil magal alaykum bi taqwallahi nangen sallo di ragal yalla bañ laaje imam alin lan moy ragal yalla doko firi defne

يتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سنغال الدولية أقدم إليكم برنامجكم الأسبوعي على المساعدة الفنية مطار سار، من إعداد وتقديم سلمفا المختار.

من المعروف والمشاهد في الغالب أن النوادي الأدبية تسعى إلى تنقية المواهب وتشجيع المبدعين، ولكن الملاحظ أيضا في غالبيتها قلة أو عدم الرواد الشباب من الجنسين، وإن كانت الأغلبية للذكور، كما أنها تعد أوعية لحفظ التراث الأدبي وصيانته من الشوائب وربط الصلة بين الأوائل والأجيال الجديدة. ولا شك أن لبلادنا كتابا ما زلنا نجهل الكثير عنهم وعن كتاباتهم، ولعل هذا ولغيره أحست نخبة من حملة الثقافة العربية بهذا الضياع، فبادرت إلى وضع أسس لتشجيد صروح ثقافية لرعاية هذا الميراث. والمعروف ولمعرفة المزيد وتسليط الضوء على هذه الزاوية، استضفنا لكم هذه الليلة النادي الأدبي السنغالي، ويمثله في هذه الحلقة محمد نيانغ رئيسا، ومنصور سلا رئيس اللجنة العلمية في هذا النادي.

0: أهلا وسهلا بك يا محمد، وكذلك منصور. أهلا بكم في إذاعة سنغال الدولية، وتشرفونا بتقديم أنفسكما، لأننا لم نحصل على السير الذاتية لأي واحد منكما. محمد، بسم الله، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي الوالد على هذه الاستضافة، والتحية أيضا لكل المتابعين لهذه الإذاعة ولهذا البرنامج الأسبوعي. وأما أنا فتعريف نفسي، فأنا محمد نيانغ، من خريج السودان وحامل دكتوراه في تخصص الأدب والنقد، ومدرس في عدة مؤسسات علمية في البلد، سواء في الكلية الإفريقية، في جامعة شان تجوب، في إيكول نورمال، وحاليا أنا مقيم في زيغنسور في ثانوية أوسي، وأنا رئيس نادي السنغال الأدبي الجديد بعد أن تولى الرئاسة لمدة سنوات عدة الأستاذ الوالد أستاذ فاضل كي، فالتحية له خاصة ولكل المتابعين لهذا البرنامج الأسبوعي ولكل أعضاء المكتب التنفيذي للنادي. ولا أنسى أيضا أن أحيي زميلي الأستاذ منصور، رئيس لجنة العلمية والثقافية بالنادي السنغالي الأدبي.
0: ما شاء الله، الله يحييك. سيد منصور.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نشكر إذاعة راديو السنغال الدولي، ونشكر الوالد على استضافتنا واعطائنا هذه الفرصة. وبوصفك رئيس اللجنة العلمية أحيي الحضور، أحيي الرئيس النادي محمد نيانغ، كما أحيي جميع المستمعين، ونشكركم على اعطائنا هذه الفرصة. أنا أستاذ منصور سلة، من خريج جامعة الملك سعود بالرياض المملكة العربية السعودية. وظيفتي أنا مدرس في المدرسة الحكومية في سانغالكم، وأدرس أيضا في منشآت تعليمية معاهد مثل أحمد ساخيرلو في بون وفي الكلية الإفريقية، أتعاون مع النادي في محاولة بلورة العجلة بعد أن أسست منذ عدة سنوات، وكان في رئاستها الأستاذ الوالد فاضل جي الذي قدم الكثير للنادي، وإن شاء الله نتمنى أن نمشي على خطاه ونقدم ما هو جدير بالاحترام.
0: ما شاء الله، نتمنى من الأخ فاضل إذا كان متابعا لنا أن يتصل و يدلي بدلوه أيضا في رئاسة هذا النادي. الآن نعود إلى النادي. يبدو أنه قد أنشئ 2017 بالتحديد في مارس، وأنشئ في الكلية الأفريقية التي في بكين. فأين الآن مقره؟ ما هناك أو في مكان آخر؟
1: جميل. النادي لما أنشأ كان اجتماع الإنشاء والافتتاح في الكلية الإفريقية، فتعرف أن أي كيان ينشأ فلا بد من أن يحدد له مكان يجتمع فيه الناس للتدارس والتفاكر حول المهمة التي من أجلها قد اجتمعوا، وكان ذلك في الكلية الإفريقية. ولكن مقر النادي كان في المعهد الإسلامي بدكار،
0: وما زال.
1: نعم، وما زال، لأن هذا هو الذي تسلمناه لما تسلمنا المكتب من جديد، فمقره هناك
0: في المعهد.
1: نعم، في المعهد الإسلامي بدكار.
0: نعم، ما شاء الله. وأنت الرئيس الثاني أو الثالث؟
1: نعم، أنا الرئيس أنا الرئيس الثاني
0: بعد فاضل جاي.
1: نعم، بعد أستاذ فاضل.
0: ما شاء الله،
1: أنا الرئيس الثاني.
0: وكيف تعطونا لمحة موجزة عن هذا النادي؟ ماذا فيه؟ أعضاؤه ينتسبون إلى النادي، أو أنتم تختارون من ينتسب إليه؟ فهل هناك أيضا من الجنسين من الأعضاء، فيه ذكور وإناث؟ كيف ما هي الطريقة أو الورقة الصحيحة لتعريف بهذا النادي؟
1: جميل. هذا النادي كيان أدبي يهتم بكل ما له صلة بالأدب بأجناسه المختلفة وبشقيه النثري وكذلك الشعر. فهذا النادي أنشئ بعدما تفاكر بعض الإخوة ورأوا أن هناك فجوة في الساحة وفجوة في الاهتمام بالأدب السنغالي المكتوب باللغة العربية، ففكروا في أن ينشئوا هذا النادي، وذلك أملا في أن ينهضوا بمهمة تراث الأدب السنغالي، سواء التراث القديم وكذلك الجيل الجديد الذي ما زال على الباب. وبالتالي فالنادي فهو يحتضن كل من له صلة بالأدب وكل مهتم بالأدب والنقد، هذا هو تعريف النادي. فبالتالي فكل من هو مهتم بالأدب سواء هو متخصص أم غير متخصص، لأن الاهتمام شيء والتخصص شيء آخر. إذن فكل مهتم بالأدب والنقد العربي فإذا أراد أن يكون عضوا في النادي فعند ذلك الشروط موجودة، فهذا هو أهم شرط. فبالتالي ينضم من الجنسين المختلفين، حتى وإن كان الجنس الذكوري أغلب من الجنس الأنثوي،
0: وهذه عادة ربما في كل المجالات،
1: في كل المجالات، وهذا الذي أردنا أن نزيله. يعني نريد أن يتحرك النادي إلى وجهة أخرى. حتى
0: عندكم هنا الآن عندكم أديبات؟
1: نعم، هنا هناك شواعر وهناك كاتبات وناثرات، فقد يحتاجنا إلى من يقف معهن ويفجر المواهب ويحاول أن يزيل ستار الحياء وكذلك الانضباط والانقباط الذي يصيب النساء كثيرا في مثل هذا. فنحن نعرف أن النسوة غالبا ما يكون مبدعات، فبالتالي هذا الإبداع كثيرا ما يكون مقتولا عندما يتزوجنا أو عندما ينشغلنا بأمور أخرى، ولكن يمكن من خلال هذا النادي ومن خلال نشاطاته أن يجعل هؤلاء النسوة يجمعنا بين العمل المنزلي وكذلك العمل الإبداعي دون أن يتوقف أحد منهما
0: عن الإبداع.
1: نعم،
0: فيما يذكرني كنت أقرأ من حين لآخر لسودقي، لا أدري هل ما زالت تتابع الكتاب أم لا، أم حملتها الاهتمامات القرآنية؟
1: والله حسب مبلغنا من العلم أحيانا نرى لها بعض المنشورات من المقالات، وربما التحفيظ أيضا أحيانا يصد عن النشر، قد تكتب وتحتفظ بالمكتوب لحين وقد تنشر أحيانا، ولكن غالب ظني أن ربما الجانب التحفيظي للقرآن ربما يأخذ من مساحة كبيرة من وقتها، وهذا يصيب كل كاتب ومبدع.
0: وما هي الشروط الأبرز للانتساب إلى النادي؟
1: الشروط الأبرز هذا الذي ذكرت أولا، مثلا لابد من أن يكون مهتما بالأدب وكذلك بالنقد، ثم الأمر الآخر لابد أن يلتزم باللائحة الداخلية للنادي، لأن النادي له لائحة داخلية، هذه اللائحة الداخلية هي التي تضبط أعمال وكذلك وجهة النادي، ثم لابد أن يكون مشاركا في البرامج ومقدما مساهماته الشهرية وكذلك مساهماته الدورية، وهذا هو. فإذا كان هناك شخص آخر يريد أن يكون له أو أن تكون له عضوية وهو ليس من ضمن هؤلاء، فقد يكون تكون له عضوية الشرف، فهذا فالمكتب عندما يرى أن فلانا هذا ينفع النادي في كثير من الأمور وينتفع به النادي ويريد الانضمام يمكن أن نعطيه عضو الشرف، وقد نعطي عضوا أيضا لغير سنغالي. يعني أولا لابد أن يكون العضو، لأنه قد تكون
0: ولو كانت ثقافته غير عربية،
1: غير عربية. لو كانت ثقافته غير عربية، لأننا لا نريد أن، لأن العلوم وكذلك الفنون بعضها آخذ برقاب بعض، فبالتالي إذا اجتمعت اللغات واجتمعت الثقافات فعند ذلك تكتمل الأمور. فالمعروف أن الأدب بصفة عامة أكثر مدارسه إنما هي مدارس غربية، إما أنها في الأصل مدارس إنجليزية وإما أنها في الأصل مدارس فرنسية، فترجمت أكثر تلك النظريات إلى العربية فاستفاد منها، فبالتالي لابد من المزج بين هذا وذاك ليكتمل ولتكتمل الفكرة.
0: الله يبارك. إذن كما هو كما أشرت إليه الآن فإنه كيان أدبي حر يبدو أنكم أكدتم على هذه الكلمة لا ينتمي إلى أي طائفة فكرية ولا إلى أي حزب سياسي. وما هي علاقاتكم مع المسلمين؟
1: وهذه يعني مثلا
0: انتمام سياسي لا يؤثر.
1: لا يؤثر. العضو في النادي سواء في المكتب التنفيذي للنادي أو في الجمعية العمومية فله حق الانتساب والانتماء إلى أي مذهب فكري وإلى أي حزب سياسي. وأما النادي بصفته ناديا فهذا يجب أن يكون حرا. فكل من ينتمي إلى النادي يمكن أن يعتنق أفكاره السياسية خارج النادي، لكن إذا أراد تسيير عملية النادي فلا بد من أن يتقيد بهذا، لأننا جعلنا هذا لأن الأدب لا يعرف الانتماء
0: فعلا.
1: فنحن مجتمعنا هذا مجتمع فيه أفكار فكرية وغير ذلك، فإذا أردنا أن وعقائد أيضا كذلك. فإذا أردنا أن نتقيد على مذهب معين فإن ذلك لا نخدم الأدب، لأن الأدب لا يعرف ذلك،
0: لا لون له
1: فبالتالي مثلا على سبيل المثال حتى لو كان هناك غير مسلم لكنه مهتم بالأدب وهو أيضا داخل النادي فهذا مثل المسلم الموجود في النادي. لا

0: لا يختلف، وهذا الذي أردنا أن نسير عليه، لأن المدارس الفكرية والعقدية وغير ذلك وكذلك الأحزاب السياسية هذه تتبدل وتتغير
1: فعلا.
0: فبالتالي والأدب رسالته واحدة لا تتغير بل تتطور
1: هكذا،
0: فبالتالي لا ندور مع المصالح
1: وتتماشى مع الأزمنة أيضا
0: مع الأزمنة
1: هكذا.
0: لأن مثلا إذا كانت هناك أحزاب سياسية ففي الغالب بعضها قد تسير على المصالح الشخصية أو المصالح الحزبية، وأما بالنسبة للنادي والأدب لا يسعى ولا يسير وراء المصالح الشخصية، بل إنما يسير وراء المصالح التراثية وكذلك المصالح الإبداعية.
1: ما شاء الله،
0: هذا الذي نسير عليه.
1: الله يوفق.
0: آمين.
1: الشيخ منصور، أنت من المؤسسين للنادي أو انضممت إليه مؤخرا؟
2: أنا انضممت إلى النادي مؤخرا، لأن أيام أنشئت لم أكن داخل السنغال، وصلتني الأخبار عن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن هناك حاولت أن أتعرف على القادة أو على الرؤساء وطلبت العضوية
1: هكذا.
2: نعم.
1: وأنت ربما جيت مع محمد نيان في نفس الفترة أو
2: لا
1: أيكما سبق آخر؟
2: لا أدري متى انضم هو، لكن أنا انضممت في أعتقد في 2020.
1: 2020.
2: نعم.
1: إذن هذا ليس بالبعيد مع مقارنة مع تاريخ الإنشاء.
2: إنشاء نعم.
1: هكذا. وأنت الآن ترأس اللجنة العلمية.
2: نعم.
1: أنت أول رئيس لها أو هناك من سبقك في هذا المنصب؟
2: نعم، هناك من سبقني في هذا المنصب، غير أن لم يعني ما أجرينا تبادل الوظائف بين المكتب السابق القديم والمكتب الجديد، بالتالي لم أقف على المنجزات أو الإنجازات الرئيس السابق.
1: وما هو عمل هذه اللجنة بالتحديد؟
2: طبعا أستطيع أن أقول بأن اللجنة هي المحور، لأن المادة العلمية والتوجه العلمي والحركة العلمية تعتمد على هذه اللجنة. فمثلا عندما نريد أن نقيم أمسيات، اللجنة هو الذي يتواصل مع الشعراء والذي يختارهم. إذا أردنا أن نقدم محاضرة فاللجنة هي التي تتواصل مع الأساتذة والعلماء والمتخصصين، ولإنشاء أو لإنشاء مجلة وتوفير المادة العلمية هذه اللجنة هي أيضا هي التي تقوم بالعمل، ودواليك يعني المؤتمرات مهرجانات كل ما يقام
1: يعني
2: للنادي فكأنها تعتمد 90% على
1: ربما مثلا القصائد التي ترسل لها القصائد وتدرسها، ربما تحللها وتشوف هل القوافي على النمط المطلوب أم لا.
2: نعم، حسب يعني حسب الفعاليات، لأن أحيانا سنحتاج إلى أن فقط نحتار شاعر بدون أن نطلع على قصائده مسبقا، لأن يأتي ويلقي قصائده، لكن إذا كان مثلا للنشر هنا نحتاج إلى أن نقف ونقرأ القصيدة ونصحح الأخطاء أو نلفت انتباه الشاعر لكي ينتبه لأخطائه ويصححه بنفسه قبل النشر.
1: والميول السياسية إذا كان تناولها في قصيدته ماذا؟
2: لا أعتقد بأن الأدب كما قاله سعادة الرئيس، الأدب طبعا لا بد أن تكون هناك اتجاه اجتماعي، لكن سياسي قد يكون اتجاها محرجا، لكن السياسة جزء من الإنسان والسياسة واسعة، يعني لو كان في التحزب الداخلي قد يضر، لكن مثلا لو أن شاعرا مال لنصرة فلسطين أو لقضية عالمية، قضية سياسية طبعا، مثلا القضية الأوضاع الحالي الحرب الجاري في الشرق الأوسط،
1: نعم.
2: لو اتخذ موقفه لا نستطيع أن نعاقبه، لكن النادي يشترط على أن تكون اللغة تضر الآخرين أو تعكس الأخلاق أو لا تعكس الأخلاق السامية.

0: مثل هذه ممكن نتدخل و
1: والآن نسمحها. كم عندكم من الشعراء في النادي؟
0: أو أعتقد بأن هذه تحتاج نحتاج إلى دراسة موسعة، لأن نعرف أن الشعراء كثر، لكن بما أن لم تكن هناك منصة أو لم تكن هناك فرص لدراستها ووضع معجم أو قاعدة بيانية تعرفنا عن هؤلاء الشعراء، من الصعب جدا أن نبت على رقم أو نقدم رقما بأن هناك كذا من الشعراء، لكن نعرف أن عددهم كثر. واللجنة من مهاماتها يعني المحاولة تقصي هذه المواهب ورصدها ووضع قاعدة بيانية لها.
1: وهل عندكم فكرة في نشر هذه المساهمات التي يقدمونها؟
0: طبعا
1: في شيء ملموس ككتاب أو مجلد؟
0: طبعا لدينا مشاريع عدة. لدينا مشروع مثلا إن شاء الله إصدار ديوان السنغال، نختار عدد من الشعراء نقدمهم، ونحاول أن تكون في كل سنة نقدم عددا، نختار مجموعة من الشعراء ونقدمهم. وأيضا سنحاول أن الشعراء الذين يحتاجون إلى دعم وتحفيز نحاول أن نتعاون معهم في إصدار، يكون لدينا مجلة إن شاء الله، في المجلة سنحاول أن ننشر إبداعات من الجيل الشاب ومن التراث بما تبرز وتدع الحراك الثقافي تتبلور وتتقدم
1: على الساحة الوطنية.
0: شكرا. والدولية كمان
1: هكذا. جزاك الله خيرا. الآن نعود إلى الرئيس شاه محمد. ما هي المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها النادي؟
2: المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها النادي، ذكرنا أنها أن النشاط الأدبي نشاط تطوعي فكري، فبالتالي ليس هناك شيء أو أحد يجبر على فعل شيء، لأن هذا الذي يسعى يعني يقف على هذا ويرى أن هذا النشاط الذي يقدمه هو نشاط تطوعي، فبالتالي تجد بأنه ينشرح صدره في تنفيذ ما يريد تنفيذه في هذا المجال. ثم الأمر الآخر من المبادئ التي يرى النادي أنها لابد من القيام بها أن الأدب مجال واسع، فبالتالي لا يتحدد في بوتقة فكرية معينة ولا في حزبية كما أسلفنا سابقا في ذكري أن هذا النادي لا ينتمي إلى أي حزب سياسي. وبالتالي من مبادئه أيضا أنه يهتم بالتراث الأدبي السنغالي، وكذلك يحاول ربط هذا التراث بالجيل اللاحق الذي يتجدد سنة بعد سنة حتى لا يكون هناك انفصام في العقد. ثم من مبادئ هذا النادي الاعتراف بالآخر والإشادة أيضا بالمخالف، وهذا أعتقد أن الساحة تحتاج إلى هذا كثيرا،
1: خاصة في مجال الدين.
2: في المجال الديني يعني نحن دائما إذا خالفت معك في رأي اجتهادي، أنا أحيانا أتعمد ذكر هذا كثيرا، لأن المخالفات التي في الساحة أغلبها أو أقول 99% منها إنما هي مسائل اجتهادية، فبالتالي داخل النادي وكذلك ما يسعى إليه النادي إذا كان هناك مخالف لابد من أن يعترف بالمخالف، فبالتالي يتصالح معه فيما اتفق عليه وفيما اختلف عليه أيضا يتصالحان، يكونان معا فيما اتفق وكذلك يتصالحان فيما اختلف. وهذا من المبادئ التي من مبادئ النادي. ومن المبادئ أيضا أن النادي يحاول أن يطور الأدب العربي السنغالي ويرفع عجلته إلى الأمام، وكذلك هذه الإنتاجات التي تصدر من الشعراء سواء من

0: هناك تراث أدبي بحت، كيف تتماشون مع
1: جيد
0: الجانبين؟
1: لعل التركيز على التراث قد يكون أمرا صعبا نوعا ما في هذا، لأن هؤلاء الذين كتبوا في هذا يعني ولوا وذهبوا، يعني بيننا وبينهم تقريبا يعني مسافة طويلة من السنوات، وهناك جيل آخر، فبالتالي نحن نربط الجيل بالتراث السابق بالتراث، وهذا التراث المتفرق، بعضه ربما تراث علمي بحت حتى وإن كانت منظومات، وبعضهم تراث أدبي، وهذا التراث نحاول أن نأخذ ما توافر لدينا ونستطيع خدمته، بعد ذلك نخدمه سواء بالنشر أو بالدراسة أو غير ذلك، مع التركيز الأكثر على الجيل الجديد الذي دائما يتجدد، ذلك لأن ربما الجيل السابق خدم تراثهم خدمة حتى وإن لم تصل تلك الخدمة إلى الدرجة والمستوى الذي نحن نطلبه، فإذا أردنا التركيز
0: ولم يصل إلى العالمية حتى
1: ولم يصل إلى العالم إلا لفيف من ذلك التراث، هناك لفيف بدأ الآن ينتشر، لأن هناك روابط وهناك جمعيات يعني تخدم ذلك الأدب وذلك التراث المشيخي إن صح التعبير، والحمد لله أغلب هذا التراث الآن موجود في إنترنت، وبعضهم الآن حسب علمي على خدمة لهذا، ولكن الجيل الحالي هو الجيل الذي لم يجد من يخدمه، فتجد أن الجيل الحالي كثير منهم مبدعون يكتبون، ولكن مع الأسف لضيق ذات اليد لا يستطيعون إخراج ما ينتجون، وليس هناك دراسات أيضا تدور حول هذا،
0: وللهامشية التي فرضها المجتمع أيضا.
1: نعم، المجتمع المجتمع فرض الهامشية فتقبلنا هذا الفرض
0: نوعا ما،
1: هذه هي الإشكالية، وهذا التقبل ينبغي أن يعاد النظر فيه
0: فعلا،
1: وبالتالي يعني هذه القيود المجتمعية هي التي نريد إزالتها، حتى يشعر كل كاتب وكل مبدع، رجلا كان أو امرأة، شاعرا كان أو روائيا أو ناثرا، أن يشعر بأنه لا فرق بينه وبين غيره في المجتمع، فبلغته التي يكتب بها إنتاجه هي نفس اللغة التي يتحدث بها، يعني إذا اعتبر هذا ووضع هذا في باله فعند ذلك لا يجد حرجا، قد يكون من القبيلة الفلانية أو من القبيلة الفلانية ويكتب بلغة غير لغته الأم، فبالتالي عندما يكتب مثل هذا فينبغي له أن يشعر بأن هذه اللغة التي يكتب بها هي التي ينبغي أن يكتب بها، ويجب على الشعب أن يفهم هذه اللغة، يعني إذا اعتقد هذا فبالتالي يستطيع أن يوصل رسالته كما يريد، ونحن أيضا بدورنا في هذا، إذا كانت اللغة هذه عاجزة عن أن تصل إلى المجتمع فنحن بدورنا أن نحاول إيصال هذه اللغة، يعني يندمج معنا في الرسالة التي نريد تقديمها وتوصيلها إلى العالم.
0: ما شاء الله. شيخ منصور، أنت من وجهة نظرك ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا النفور من اللغة العربية ومن الثقافة العربية خاصة في مجتمعنا؟
2: طبعا هناك أسباب متشعبة، لكن سنعرف المواجهة السياسية منذ فترة الاستعمار يعني كان سببا عن كثير من تراجع الثقافة العربية، وإلا إنما نرجع للتراث نجد بأن أجدادنا منذ أكثر من مئات السنين كتبوا بالعربي وصدروا بالعربي، غير أن المستعمر لما جاء والحراك الثقافي في السنغال يعني أخذ منحا أوروبيا، لأن اللغة الأوروبية كانت اللغة السائدة، و بجانب السياسة الدولة وجعل الفرنسية اللغة الرسمية أخذ هناك مسارا آخر بتهميش اللغة العربية، غير أن اللغة العربية لغة أعتقد أكثر صلابة من أي لغة أخرى، لأن كل لغة ترجع إلى بضعة سنين، يعني بضعة مئات سنين، العربية هي اللغة الوحيدة التي ترجع إلى 1000 وزيادة من السنة وتعبر القارات والدول، لأن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي نستطيع أن أتحدث بها مع الغامبي والجيني بيساوي والذي يعني في كل لقاء، يعني إذا كنت أتحدث بالفرنسية في جيني بيساو أو في غامبيا سأجد عقدة، لكن بالعربية ستكون مفتوحا، وبالتالي التهميش هناك شيء يقوله هومي بابا وهو هندي مقيم في أمريكا، يرى بأن

0: التهميش شيء عادي جدا في كل الحضارات، كل حضارة يحاول أن تعلو الحضارة الأخرى، لكن المهمشون عليهم أن يرفعوا أصواتهم لكي يسمعوا. وأعتقد بأن من جانب الإصدار والنشر، الثقافة العربية كانت نوعا ما في السنغال لم تنل حظها
1: أبدا،
0: إلا أن هذا الجيل وعى بذلك وسيسعى إن شاء الله إلى تبديل، لا أقول تبديل الأدوار، لكن إلى مزاحمة. وهناك فرص متاحة ويمكن استغلالها، وإن شاء الله سنحاول أن ننجز شيئا.
1: والغريب في هذا هو أن كل الحكومات المتتالية في هذا البلد دائما هو نفس الشكوى الموجهة لهم. حتى اليوم فيه ندوة أسست في مبور فيما أظن، تحت قيادة أخينا جيم درامي،
0: دكتور جيم أسمان درامي،
1: والذي ترأسها وافتتحها. فهناك شكوى أيضا صدرت من المستعربين على أنهم حتى الآن ما زالوا مهمشين، ولو أن هذه الحكومة والحق يقال أنها خطت نحوهم خطوات لم تكن الحكومات السابقة قد قامت بنصفها.
0: أعتقد أنه طبيعي جدا إذا كان الطلب يعني أوسع وأكثر من المتاح، وهكذا دائما يعني عدد المستعربين كثر والفرص المتاحة قليلة والجهود السياسية أيضا أقل بكثير. لكن كل شيء تبدأ بخطوة، يعني الخطوة الأولى والثانية، بما أننا وصلنا إلى درجة أن هناك معاهد حكومية وشهادات معترف
1: رسمية،
0: لأن جيلنا نحن شهادتنا ما كانت معترفة
1: فعلا.
0: كنت إن لم تسافر إلى الخارج لن تجد فرصة متابعة الدراسة في الجامعة. طيب الجيل الحالي يضمن لهم مواصلة الدراسة في الجامعة
1: فعلا.
0: هؤلاء الذين درسوا في هذه الجامعة في أيديهم مفاتيح لفتح مجالات وأبواب كانت مغلقة، كانت موصدة قديم. وطبعا هذه الحكومة قدمت، وكلما ما استطاعت تقدم لن تكون الكافي، لكن أعتقد الرئيس التونسي هو الذي كان يقول هذا، لا أعتقد الجزائري، خذ وطالب، سنأخذ ما تيسر لنا وسنطالب بالمزيد إن شاء الله،
1: بالباقي
0: إن شاء الله
1: نطالب بالباقي وهكذا. إذن مستمعينا الكرام، نذكركم بأننا الآن مع النادي الأدبي السنغالي في حلقة اليوم، وممكن أن تشاركونا في الشق الثاني من هذا البرنامج على الأرقام التالية 88 628 63 46 على مستوى الخارجي 33 221 33 920. نعود إلى الرئيس محمد، والآن نتطرق إلى الإنجازات التي تمت في هذه الفترة، أو ربما حتى قبل فترة رئاستكم للنادي. ما هي أهم هذه الإنجازات؟
2: جميل. النادي منذ أن أنشئ ليومنا هذا وإلى أن تسلمنا المكتبة من جديد له بعض الإنجازات، من ذلك أن له اتفاقية شراكة بين النادي وبين شركة إكسبريسو الاتصالية، وحتى من خلال هذا الاتفاقية أو هذه الاتفاقية أقيمت أمسية شعرية برعاية من هذه الشركة، وهذا خطوة ممتازة سعى إليها السابقون وعلى رأسهم الأستاذ فاضل جي، يعني لفتح تعاون بين هذا وذاك. تعرف أن شركة إكسبريسو ربما أصحابها ليسوا من السنغاليين، هم من بلاد السودان، والسودان دولة عربية شعرية كما يقول نزار قباني. وكذلك كانت من الإنجازات التي قام بها المكتب التنفيذي السابق إقامة أمسية شعرية وطنية بمناسبة عيد الاستقلال الوطني، وهذه كانت أكبر أمسية لهذا النادي، حيث إنها أقيمت في إكاد 2018. وهذه الأمسية لما أقيمت فالنادي وفر باصات انطلقت من بعض الأقاليم السنغالية من كولاخ ولوغا
1: وكذلك
2: توبا الداخلية. وكل هذا ليكون ليشهد الناس جميعا هذه الأمسية. وكانت كل القصائد التي ألقيت إنما هي ألقيت على حب الوطن، يعني كتبت في حب الوطن، لأن هذا من رسالة الأدب ومن رسالة النادي. ومن الإنجازات التي هناك سنويا في فعاليات بيت الشعر بنواكشوط، وحتى مهرجان نواكشوط للشعر العربي يعني لسنوات متتالية، فذهب هناك عدد من الشعراء في كل سنة يوفد النادي شاعرا من شعرائه للمشاركة في هذا. وهذه المشاركة وهذه الإسهامات هي التي أدت إلى أن يشيد هنا في المعهد الإسلامي بدكار لإلقاء محاضرة حول الأدب. وكانت هناك أيضا أمسية حتى في القضية الفلسطينية وأقيمت أيضا في
1: أذكر أن هناك أيضا شعراء شاركوا في مسابقات دولية في أنتم التي أرسلتموهم؟
2: لا لا، هم من أعضاء النادي. وكان على مقدمتهم الشاعر أمير الشعراء، وكذلك عبد العزيز لو الشاعر المختفي، وحتى عبد أحد الكجوري.
1: نعم، هذا زارنا هنا مرتين في الإذاعة.
2: نعم، وغيرهم. وهناك أيضا آخرون مثل حماه الله سو،
1: قال أنه لا يحفظ أشعاره.
2: هذا كثير كثير من الشعراء ربما يحفظون لغيرهم ولا يحفظون لأنفسهم، وهذا أيضا غريب. شاعرا سودانيا لا يحفظ قصائده، لكن نحن هنا العكس، تجد الشاعر يعني يحفظ شعر غيره أكثر من شعره. والناس متفاوتون في هذا.
1: ما شاء الله.
2: وهذا جزء من هذه المشاركات. وهناك جوائز أيضا لأعضاء النادي لشعراء النادي، يعني حصلوا تلك الجوائز من دول مختلفة، إما جائز ملك عبد الملك فيصل في المملكة العربية السعودية، وأمير البيان الذي فاز بجائزته الشاعر حماه الله صو، وغيرهم كثيرون. فعدوا الأسماء دي أعضاء في النادي، بل من الشباب الرواد.
1: ما شاء الله،
2: من الشباب الرواد لهذا الأدب.
1: وهناك أيضا ظاهرة لا أدري هل تطال كل النوادي، في الغالب أرى أن غالبية الأعضاء في النوادي من كبار السن، قل ما تجد فيهم الشباب خاصة النساء.
2: صحيح، هذا ملاحظ في كل الجمعيات وفي كل التجمعات والكيانات سواء الأدبية أو غير ذلك، وخاصة في بلدنا هذا، أن أغلب القائدين في هذا يكونون من كبار سن. ولكن الحمد لله، يعني أنا دائما أؤمن بأنه لابد من الشباب والشيوخ، فالشباب بقدرتهم ينفذون بمشاورة وخبرة الشيوخ. ولكن حاليا نحن المكتب التنفيذي الآن الموجودون، فإن كان هناك شخص ربما أكبر مني قد يكون رئيس اللجنة العلمية وربما ونائبه.
1: هذا في المكتب؟
2: في المكتب مثلا حاليا الآن. يعني هناك شباب الآن المكتب، ربما الجانب كفة الشباب أرجح من غيري من غيري. وهذا يعني أن الشيوخ بعد أن قدموا، وكذلك كبار السن بعد أن قدموا ما يجب عليهم أن يقدموا وأناروا الطريق، تفصحوا وفصحوا المجال لهم، لكن مع ذلك لا يتركونهم. لأن نحن في اللجنة الاستشارية مثلا، تجد في اللجنة الاستشارية الأستاذ فاضل، وكذلك الدكتور محمد أحمد لو، والدكتور محمد سعيد با، والدكتور سك أحمد سك من جامعة شحن تجوب، وكذلك الدكتور شحن بكي، وحتى وإن كان هو شابا، وغيرهم. وهذا يعني أنه لا بد من أن نجمع بين هذا.
1: خادم بكي
2: ليس موجودا في هذا، ليس موجودا في هذا، ولكن مع ذلك فالنادي في هذا يفتح أبوابه لكل الذين لهم خبرة في التعاون مع النادي في المجالات، لأننا لا نقيد أنفسنا فقط داخل المكتب أو في خبراتنا فقط، بل نريد أن نشرك الآخرين ونستفيد من خبراتهم ومن تجاربهم الشخصية.
1: الله يوفق مستمعينا الكرام. ممكن أن تشاركونا على الخط التالي 88-78-13-46، على المستوى الدولي 00-21-33-920-04-21. بالعربية ممكن أن تشاركوا بالخط المحلي 886-82-77 7-3-4-6 الخط الدولي.

0: صفر صفر اثنين اثنين واحد ثلاثة ثلاثة تسعة اثنين صفر صفر أربعة اثنين واحد. سيد منصور، نعود الآن إلى اللجنة العلمية. الأخ الآن محمد نيان يقول أن جميع أعضاء المكتب من الشباب وأنت أكبرهم، كيف تقيمون هذه الفئة، فئة الشباب وفئة الجيل السابق؟
1: الحمد لله، يعني كل بلد أو كل كيان سواء ثقافي أو ديني تنشأ من شباب، وهؤلاء الشباب سيكبرون ويعمرون ويصبحون شيوخا وسيأتي بعدهم شيوخ، لأن في حدود ما أعلم كل الأندية التي عرفتها أنشئت من قبل الشباب، لكن هؤلاء الشباب بقوا هناك حتى عمروا ويأتي بعدهم شباب آخرين. ونادينا الأدبي ليس بعيدا عن
0: هذا،
1: ليس مستثنى من القاعدة. طبعا الذين أسلافنا من أستاذ فاضل والذين شاركوا معه كانوا الرواة، ونحن جيل، وكما قال الرئيس أعتقد أنني أكبرهم
0: في المكتب.
1: نعم في المكتب
0: التنفيذي، ولكن ليس في النادي.
1: لا ليس في النادي، لكن في المكتب التنفيذي أنا الأكبر من حيث العمر. والشباب الذين شاركوا يعني بعضهم أقل مني عمرا بكثير، وبالتالي نتفائل ويظهر فيهم تظهر فيهم الجدية والنشاط، ونتفائل أن هذه الطاقة ستوظف لما تخدم الثقافة والتراث
0: إن شاء الله، ربنا يوفق. محمد، هل هناك نوادي أدبية أخرى هنا في السنغال أو ثقافية على الأقل؟
2: حسب علمي لا أعلم، إلا ربما جمعية كتاب السنغاليين، وأظن هذا يجمع الكتاب المتفرنسين، أما باللغة العربية لا أعلم.
0: غير موجود؟
2: لا أعلم، لا أقول غير موجود، وربما في المدارس قد تكون هناك نوادي خاصة بالمدارس، لكن أما بالنادي هذا النادي باسمه لا أعلم ناديا هنا في السنغالي.
0: وهو الآن معترف به على مستوى الدولة؟
2: الاعتراف لم يتم بعد، ونحن ما زلنا على إجراءاته.
0: ما شاء الله. وما هي نوعية علاقاتكم مع النوادي الخارجية مثلا في البلاد العربية؟
2: نعم، في البلاد العربية هناك علاقات، مثلا فالنادي كان له علاقة بنادي الأدبي بدمام، وكذلك أيضا دائرة الثقافة في المملكة، ودائرة الثقافة بالشارقة، وربما علاقته بهذا بواسطة منسق الدائرة هنا في السنغال الأستاذ هادي سال، يكون هناك ملتقى كبير برعاية صاحب السمو الشيخ السلطان محمد ابن السلطان ابن محمد القاسمي حاكم الشارقة، فهو الذي يرعى هذه الملتقيات التي تقام في الدول الإفريقية، فبالتالي هذا جاء بعلاقتهم بالسنغال بواسطة عضو من أعضاء النادي وهو الأستاذ هادي سالة، فبالتالي تكون هناك برامج تقام، مثلا ملتقى يجمع على الأقل في كل سنة 15 شاعرا يشاركون، فتكون لهم جوائز من ذاك، ومن خلال هذا
0: 15 شاعرا منكم من النادي؟
2: نعم. فبالتالي هذا البرنامج يتيح للنادي أن يكتشف شعراء لم يعرفوا من قبل. على سبيل المثال الملتقى الأخير هذا الشعراء المشاركون أنا شخصيا لا أعلم منهم إلا قليلا مثلا، فبالتالي طريقة الاختيار هي التي حددت هذا، يعني كان الباب مفتوحا لكل من يريد المشاركة، ثم إذا أرسل قصائد تخضع للتحكيم ترى أن هذه القصائد هي التي تستحق أن تشارك، ومن خلال هذا اكتشفنا وجوها جديدة من الشعراء.
0: وهذا لم تكونوا تعرفونهم؟
2: لم نكن نعرفها، فبالتالي هذا يوفر لنا أن نجمع معلومات هؤلاء الشعراء حتى قاعدة البيانات التي نحن ذن كبيرا من الشعراء، لا نستطيع أن نقول إن الشعراء السنغاليين بلغ عددهم كمية كبيرة من أسماء الشعراء من خلال هذا.
0: من أهداف النادي الربط

0: ما بين الجيل السابق والجيل الجديد. كيف تكون هذه العملية؟ علما بأن الجيل السابق غالبيتهم كانت أشعارهم مديحية، كل نتاجاتهم الأدبية فيما أظن، وقد أكون مخطئا، لكن فيما أظن أن كل كتاباتهم كانت في المديح، مديح النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فيما ظهر لي أيضا أن هذا الجيل الجديد هو أخذ مسارا آخر، كيف تتم عملية الربط بينهما؟
1: جميل. كما نعلم أنه لا يمكن لأدب أن ينهض هكذا مرة واحدة ويصل إلى القمة دون اعتماد على ما سبق. يعني الآن الأدب العربي يتوجه وجهة جديدة، وجهة حداثية، وهذه الوجهة الحداثية أسسها من الأدب القديم. فبالتالي هؤلاء الشعراء من الجيل الجديد ربما تنفذوا الشعر من أشعار السابقين. ولذلك تجد حتى الذين كتبوا في موضوعات مختلفة تجدهم يتنفسون المديح النبوي، لأنه أول ما تنفس به السنغاليون. صحيح أن القديم أغلب ما وصل إلينا من المدح النبوي، حتى وإن كان هناك أغراض أخرى من القاضي مجاهتكلا، زنون وغيرهم في المذائح الشخصية غير النبوية، ولكن هذه كلها كانت ممهدة للطريق، ممهدة لطريق الجيل الجديد. وبالتالي لا يمكن أن ننفصل عن القطيع، بل نأخذ من هذا ليكون أسسا وليكون منطلقات ننطلق منها للوصول إلى ما نريد. ولذلك لابد من أن نقيم العلاقة بالاعتراف لهؤلاء، ونعرف أنهم كتبوا الشعر وفق زمنهم ووفق مقتضيات عصرهم. فبالتالي من خلال هذا نعرف كيف يتطور الأدب العربي السنغالي منذ أن دخلت العربية في هذه المنطقة إلى يومنا هذا، وما المراحل التي مرت بها. ونحن إذا أردنا تاريخ هذه، يعني هذه المرحلة، لا يمكن فقط أن نبدأ التاريخ بالجيل الجديد، ولذلك لابد من ربطهم بهذا ليكون ذلك التراث مرآة لنا لنعرف أين وصلنا نحن. هل ما زلنا على ما كان من قبل، أو تقدمنا شيئا، أو تركنا المنهج أم لا؟ وكل هذا أمر حاصل. وبالتالي يكون الربط أيضا من خلال التعريف بهم والتحدث عنهم، ومن خلال دراسة أشعارهم. هذا أيضا يكون، لأن ذاك الأدب القديم إنما كتب على طريقة المحافظين، ونحن الآن مع الجيل الجديد غالبا أغلبهم ربما على الطريقة الحداثية، والأسس مختلفة والمناهج أيضا مختلفة. وبالتالي من خلال هذا أيضا نتبين الوجهة الحقيقية لهذا،
0: وكذلك المناهج أيضا مختلفة.
1: نعم مختلفة.
0: هناك أيضا ما تسمونه برنامج حواري بعنوان إضاءات. كيف هذا؟ هذا برنامج إذاعي أو؟
1: نعم، هذا البرنامج سابقا في المكتب السابق كان قد برمج، وكان ينقسم إلى عدة أقسام. قسم يكون للتعريف عن شخصية من الشخصيات الأدبية، وكان دكتور تولى جانبا من هذا، وكان هناك شق آخر في نقد التراث الأدبي السنغالي، وأنا كنت مسؤولا في هذا، وكذلك الأخ سيوتي نينغ في المملكة، وكذلك الدكتور. قدمنا دراسة قليلة ثم توقف البرنامج ربما لانشغالات ولأمورية وفيسبوكيا، لم يكن برنامجا إذاعيا. لكن نحن إن شاء الله في هذا هناك مناشد بإذن الله وبرامج، هذه البرامج ستكون يعني متماشية مع الوسائل التواصل الاجتماعي الجديدة
0: ما شاء الله
1: في كل القنوات أيضا إن شاء الله.
0: على كل حال نحن بابنا مفتوح لكل ما هو عربي، فممكن أن تطرقوا في أي وقت شئتم إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي.
0: جزاكم الله خيرا. شيخ منصور، بحكم قيامكم على هذه اللجنة، كيف تنتقون البرامج أو الأشعار والمخطوطات المقدمة للي أو الإنسان هو اللي
2: هناك لجنة أو لجان، لأن ستشكل لجان في كل مناسبة، يعرض على الأعضاء اللجنة ويقدموا آراءهم، ولعل الذي اختير

0: سنقدم قصيدته. وفقد أريد أن أضيف شيئا عن السؤال الذي طرحته لسعادة الرئيس, كيف نجمع بين التراث وعن الإبداع. يعني نحن نحاول أن نساهم في يعني في, لابد أن تأتي بهويتك الخاصة. وإن كنا سنقول الشعر بالعربية, نريد شعرا عربيا سنغاليا. يعني تقدم بصمات تقاليدنا وثقافتنا وأعرافنا وفلسفتنا ووجهة أنظارنا. تقدم الشعر العربي في السنغال كما قلت, المدح, ظاهرة المدح تغت ظاهرة المدح, لكن مع ذلك هناك محاولات, يعني محاولات جديرة بالدراسة. وإذا استطعنا أن نقف على هذه الإنجازات, يعني في محاولة هناك غزل مختلف تماما عن الغزل العربي معتاد. حاول السنغالي هذا أن يقدم غزلا بطريقته التي تتمشى مع أعرافه ومع تقاليده وفهمه للجمال. يعني لأن الجمال تختلف من جماعة إلى أخرى ومن أمة إلى أمة. الجميل عند الموريتاني ليس الجميل عند أهل والو, وليس الجميل عند أهل كازماس, وليس الجميل عندما نذهب إلى نيجيريا. لأن يعني الأحكام والمنطلقات تختلف. وبالتالي إنما نريد أن نقدم شعرا, نريد أن نقدم شعرا تجمع ماضينا بحاضرنا. حاليا يمارسون الشعر الحداثي, يعني بين قوسين حداثي, لأن هناك فجوة إلى الآن بين شعرنا وشعرهم. لكن إذا كان محمد لمن جوب فاز بأفضل ديوانه كأغنية لم تنتهي, فازت بأفضل ديوان عربي, نستطيع أن نحلم بأن الأجيال القادمة ستحقق ما فوق ذلك. وبالتالي بالدراسات وتوضيح للجيل الشاب بما أنجزه القدماء وبالتطور الذي لحق بالشعر العربي, وعلينا أن نعترف بأن الشق الآخر في السنغال, مثل الذين أنتجوا بالفرنسية, أنتجوا أدبا مرموقا معترفا عالميا, ويجب أن نستفيد منهم أيضا لكي نخلق شعرا تضاهي هذا الإنتاج أو هذا الإنجاز.
1: ولكن الذين أنتجوا بالعربية أقرب إلى الجيل السابق منهم إلى من الذين أنتجوا بالفرنسية,
0: لأن كل إناء بما فيه ينضح. لأن تعلمنا تعلمنا بالشعر التراثي, أدب الجاهلية, أدب الأموي. طبعا أن أجدادنا أيضا تأثروا بهذا, لأن المناهج الدراسة أيضا كانت تعتمد على حفظ الأدب الجاهلي ثم لاميار ثم الشعر الصوفي من المضائح. هذا يؤثر طبعا, لكن يجب أن ننفتح للعالم لكي نخلق يعني أجواء شعرية وفضاء شعرية جديدة. لأن الماضي جذور, لكن ما ترى هي الأوراق الناضرة. طيب, نريد هذه النضارة التي نريد أن نقدمها سنمتصها من الجذور.
1: وما الآن لم يبق معنا إلى دقيقتان, ولكن هناك سؤال فاتني أن أطرحه على الرئيس. هو لاحظنا في بعض الأشعار من القدماء يخلطون بين العربية والولفية كما جحت يكلا.
2: نعم,
1: هل من الجيل الجديد من يفعل مثل هذا؟
2: نعم, من الجيل الجديد من يفعل هذا, وخاصة سكان طوبة. يعني وخاصة شعر الولفي هذا. وإن لم تخن الذاكرة, مرة أيام كنت أدرس في مرحلة الليسانس وقفت على كتاب يبدو أنه سمى هذا باللمع, اللمعي في الشعر العربي. يعني الجمع بين اللغة العربية وكذلك اللغة الولفية, وهذا مشهور عند مجاخة كلا, وكذلك عند الشيخ عبد العزيز الدباخ, وكذلك عند الشيخ محمد الهادي التوري وغيرهم.
1: ومن الله الجيل الجديد الجميع.
2: ومن الجيل الجديد لا أحفظ الأسماء, ولكن أحيانا أتابع بعض النشاطات الثقافية في توبا, فأرى أن كثيرا من شعراء توبا ينتهجون هذا المنهج, وخاصة الشعر الولفي الحر. وهذا أيضا من التأثير العربي في الثقافة السنغالية, حيث إنهم يعظمون الولفية بال

0: أوزان الخليلية المعروفة في الشعر العربي.
1: ما شاء الله.
0: نعم.
1: إذن هكذا مستمعنا الكرام أنهينا معكم هذه الحلقة التي قدمناها إليكم من إذاعة السنغال الدولية. نشكر النادي العربي السنغالي، النادي الأدبي العربي السنغالي، خاصة سيد محمد نيانغ ومنصور سلا على قبول دعوتنا ونتمنى تطور لهذا النادي، وربما إن شاء الله تعالى إنشاء نوادي أخرى عربية أو دينية أو شيء من هذا القبيل. كلمة أخيرة لكما قبل أن نرفع الجلسة إن شاء الله.
0: فقط كلمة الأخيرة أنني أشكر المتابعين جميعا، وأشكر أيضا هذه الإذاعة الوطنية على استضافتنا وكذلك الفريق الفني، ونقول لكل المستمعين الذين كانوا يتابعونا إننا نمد أيدينا لأن ينضموا إلى هذا النادي ولأن يقدموا يمدون متجردا عن كل شيء يلوثه، آملا أن نكون خير ممثلين للتراث السنغالي وكذلك الإبداع الأدبي السنغالي. والسلام على المتابعين.
1: رقمك ربما للاتصال؟
0: رقمي 78 158 44 95.
1: شكرا. منصور،
2: نشكر جميع المتابعين لهذا البرنامج والقائمين عليه والفريق الطاقم الفني، وأشكر الرئيس النادي، ونشكركم أيضا على هذه الاستضافة من النادي الأدبي السنغالي وعن مناهجه وعن يعني مشروعاته المستقبلية، ونتمنى لكم السعادة البارزة إن شاء الله.
1: آمين آمين.
2: ونشكر الجميع على
1: الإصغاء. جزاك الله خيرا. مستمعين الكرام، هكذا أنهينا معكم هذا البرنامج الذي قدمناه إليكم من إذاعة السنغال الدولية على المساعدة الفنية بام مختار سار، من إعداد وتقديم سلم فالمختار.